0: تمام و سلام.
1: تمام
0: انا اکنون بی یاردم چی ماندم. خیر یاردم چی ها بچی لازمند. حالا در بستری بیماری خوابیده وقت رو میگذرانم. دیگر تنهایم. چی گفتی؟
1: من هیچ چیز نگفتم.
0: دیده ایستادم. به گپ زدن حتی خوشت هم نمی آید.
1: تو میگویی که دیگر یاردم چی نداری؟ من چی؟
0: تو؟ ببخش مرا موسیه، فراموش کردم. این احتمال باز با شرف را باشد. من خودم موسیه، خودم.
2: لبای از اول گویم که در نزد تلفن با شرف نیو پول جایف. لبای چی؟ اینان من در کار؟ عجبا چی؟ چخلوی ها؟ هیچ خیل لایه ها پایه ها نیست. تا جنگ تمام نشود در این باره شنیدن هم نمیخواهم. ها محض برای همین که این عرضی درنی من است. فهمو؟ چی؟ تصدیق شد؟ کی تصدیق کرده است؟ شما؟ لطف فرمایید من با کی گپ زده ایستادم؟ لبای؟ لینین؟ سلام لینین!
1: ولادیمیر ایلیچ.
2: ولادیمیر ایلیچ! با جنگ نگاه نکرده؟ شخصا خودتون؟ علاقه تصدیق کردید؟ چی؟ شما کتاب مرا خوندید؟ بسیار معقول شد. مخصوصا ملاحظه های من درباره حاکمیت سوییتی و بر ضد بورژوازی. اکنون البته وام میخوریم ولادیمیر ایلیچ. شما هم سلام مرا به همسرتان رسانید. چی؟ ببخشید چی خیل پیری پر زحمت. نه این اینان تبدیلی من است، همچون ماهی در آب. نه من صحت، تماما سلامت. بله سلامت باشد. خوب
0: انا گپ زنان هم کرده شدیم. وای به تو سلام گفت.
1: با من؟
0: با تو
1: تشکر.
0: بعد اظهاری می نداری میکنی. بعد رفتیم موسیا. کار میکنیم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا